خدا اجازت تم سوست دے انسان کو لے دفاع بات پو کوئی کا ظلم تن ستن من تخصنا خدا وند کریم چچنن کھری دے مظلوم بندون لا رخ زبایت پو الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في حسن

خدا از کلی پیغام کتاب خطاب با چت عالم بشر لا که ده انسان کن کنتی نن کن آوارا گردی سون ستن کن کنتی نن کن کن بیوم سون ستن کن شعار پو فقط خدا خدا زرب و مت بمت اگر دنیا تی جهان گا مملکت چینو ده دفاع بکنی ده انسان کن کتو سوسن کتو مت پنچک پنارینا نابود گوچن مپا یهود نه نصارا عبادت خانون گام دنیا تی تمام بشری ین ده خدا سزدتا میده ملسون که دونی خدای من تخص بکملن مشتن گا سر چگز خدای لمین رخص کتبن خدا از کل نصرت بچسین من تخص خدا تبتنسن کچن عشی پین الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور ده انسان كون سر دوين كويس جامعي مسؤوليت كلكم دوغتان كونس خداي عبادت دي فيق بزنده بچسين زكات كون فقراء كون لكن رغز بچسين نورون گاما جامعان کنیز کچا سین، خونون گامشتن کنیز گخچا سین، تمامی لس کن گاما خودشی تینیود. و این یکذبو که فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و سمود. که دسو چکن خدا وند کریمی دی قرآن بلکن زنمشه ستن، دو دن لق نوح قومی امت کنیسان زنمشه سپن، عاد نسمود قوم نسان پیغمبر زنمشه سپن. وقوم ابراهيم وقوم لوط قوم ابراهيم وقوم لوط سن زن مشس بسن اكثر ميونس واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير حضرت موسى قوم بخشك حضرت موسى زن مشس بسن خداوند كريم دي انبياء كن دي قرآن كن لإنكار بخن كن خدا جغمي كتك مهلت وچسن دون خدا ديون غما كوري بارغال زن چسن دي انكار بخن كن غملا چانسان مشوق بن فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطل وقصر مشيت خدا وند كريمز عالم جهان بشر کن گاما عبرت گوی من خدا از خطا بد آیا دی قوم کن که کن ظلم بد پا کن گاما حلاکت یعنو نابو چاکن تا من تونگا در حالی که کنیز خیانت باد پین ظلم باد پین آیا کنیز پیونس بد دی چودون کن کنید کار کن گاما از بین چا نابو چاکن تا من تونگا افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذانو يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور دي انسان كن اگر دنيا تي جهانا كويس كوري كويس عبر اللس بنا كوي اقل بك هون لا چوچن نپا كويس نيكا كون لا حق بكو چن مپا لكن كوي ظاهري ميكون كوي توب سون سمت كوي باطن كوي سنين ميكون كوي توب سون سيوت ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون كدي إنسان كون خود عذاب لكوين رين سبتن خود عذكري وعده بخلابك من دي إنسان كونس كونس دي دنيا تي حياة زندگ لستون چك بخودشتن جغمت چك متبمن وكأي من قرية

0: أمليت لها وهي ظالمة، ثم أخذتها وإلي المصير. كده إنسان كون ده الشهر كون كون الظلم بين دوغتان كون خدا كون لجعمي كاتشيك فرصت تانجازين داد غايل كون خدا زنجازين غم عالم بشر كون غم خود بارغالة تانجازين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. مول يا پیغمبر دنيا ته كل جهان بشر غم ايرس مول من تحسنا پیغمبر فقط نزدن بكن چمت من. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ده إنسان كن دنيا تيغا خودي دسترات كن غمه شسي دك عمل بسن عمل الصالح ملكون سن خودي اشتين بخشزن خودي اشتين زنجن رزق كن لا شزي چچزن. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ده إنسان كن خودي آيات كن تحسنون كن انكار بتن كون شخص نبسكم عذابين كون گرفتار گوچسين. صدق الله العلي العظيم.
1: دعايا پروگراما ينتر سخم قراني تلاوت نترجمان يعني نتبين قصتا روشنين ينمزد حاجي محمد اميني کنا.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمتقين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، مؤمن مؤمنة، برنامج ينكن كن لا بند بناغاريز يعني چون چی قطا حسن خلق لقمو خلق لقمو بهشتانو لغه بیاس ناجوکسلو بد خلق چمت عبادت بناسان یعنی کو لغه گیر جد نه بهشان چول کی خلق پرسو پوی دی میسپوس پرسو پو دوغزو لانزو قران ای کری جوانی تکبر یا ملازم تبس دے تکبر گچو گیا مال موموی سے دے تکبری کا پرمو تمو اپو اپیر گاس خان نات پادون سامان میگز تھوم ممی دے ہاں چندیانو لقپا تان سے سلام کلام مت پڑو لے دے دو چین جران آتان بات خلوار سے چین جوا پیغمبر خدای پیق پی صحب قسن لزم سے نتیر چسپن رنچن پیغمبر پلا خدای ذات پس کسل بوں وإنك لا خلق وإنك لعلى خلق عظيم. من تخصنا دي آخر زمان پیغمبر محمد مصطفى أحمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لخمو غنغر لخمو خلق بس خدا اندالم يس أمتنكا پیغمبر بس بابستان نيشسبان رنچن پیغمبر پی خل پل چدر چا وإنك لعلى خلق عظيم لخمو چو خلق عشب خدا اندالم يس جوسے مکی کا دے کفر جنگل پہ پیغمبر پہ بھابستانس نی پیغمبر پہ تھک پنا نی پیغمبر خلق شزدیا نی پیغمبر پہ تھک پی شزدیا نی علی مرتضی شجاعت شزدیا نی انا خدیجہ کبرا ام المؤمنین مال بدولت غریب غربا کرلتانس ما کوئی خزانہ گاما پیغمبر ارسام چھس پر خدا ارسام دین پلا اس لوگ مسلمان لوگ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ عزیز لہذا دون دم سے ناتان جوان بسبمون یاران جوانی سخت چینیوں سین ناتان اچان جوان چینیوں سکنین یعنی ناتان بسدن پانتی اتا پونا جوان چینیوں سکنین جوانی وقل یرر گفز بنا حسن خلق بنا یر خلق پلق میگ جقنا یری زنه سرما سنت سلام کلام بنا نات پس سنت التا عیاد الله چنا یران عجب اسنا لیگ نصاب مومو دولا لیگ استوت کمومو لیگ استوت کمومو بات خلوق متا تو د انسان کچی گد ده گرق پم د متا لم یک سلام کلام التجوق یعنی کو خوران چی شی شی این چیا کو کو پن شیطان چی ستون کچی گد ده ده کو خوران چی شی شی چن کرا نا چی فرق سوک سات سوک سا یا خدای ارسام علم پویت کن ارسام چی وید علم پویت کن پیغمبر خدای چوس پویت کن پونا دونا تکرا این دونا لغمو این یا دیسو دنیا دان چی گی مثال پینگ یوتے مال چک سونسے پینگ مومک سونسے جایدہ چی گڑی وڈی مومک جو ریا نوکری کے عہدے چھوپک تھپ سے دو چھو میں دو دان چی گی زوال چاچا دیکھنا لو چو آئین شو سمچا وہاں گھر چاچا ختم چاچا دیکھنا تھپ